شمان مغبرم شو خنطاوة لخيل برسقالة تراي برسقالة مردنة تراي بتال قاتوخن هشايت من توجيل اف اف ام تماني اتسا نغز اطلا انا المغبان اخن يوسيف السردس مرخطان داه خرطة اتلي هي ومريا لها بتشركيتون امان ام خوشيات داه خرطة أبزي بمارن قاتوخو إشلاما أطورايا مليا من خبا قبل مني أمبر شاتت مريا قاتوخون قبني بيتوخون بطلابي من قاتوخون ساخوتا وسلاماتوتا أبزي خبت مارن إيشم شيخ شاري جو بيتوخون برسقالا خوشياتو قائد يوم إينا تمانصر يرخت غزيرا تريل بي وإسري إشتا شيتا مارينيتا إشتا البي شومو شوي إشتا شيتا آتوريتا بداني دبي قانيلا زامت لا يلوخن ما خيتون تليفون خط ملالا أطسة 8 تري تري 8 8 أطسة طلا أبزي عانت إينا ودر من سيدني استراليا ماسي قانيلا الويب سايت ديانت إلى www.893fm.com.ayum أمين عيد أها خرزة من نوخن إلي وقاتوخن إلي شركتوخن أمان يوا خاقرات بوارقاتا قد آزخ لقامة وخرزة بتهاو برستيج بشركتوخن أمان شرار لقد إديوما بغزايخ أهولت الدنيا كلها إلى بلاشا وإلى نورة إنا هرديد أنت مريا لها إدار شلامة جلبت دنا مشت إعلاني أخ دونالد ترامب رش أقدان مخيدة أمريكا قد برانس الشلامة بيلو أمريكا وإيران يوم طروتا البتايلة بالتوي أم أغدادي بالشاري كل شطرة أت إنا بديه ويلا آها بلاشة هلبت بتشمخلنا أن كل جو خرز الداها يوما قادة مارخ قتوخن مشمي من الله من شاريتا هل خاريتا ومريا بارخ لوخن وصالح سلوتا مارانيتا كلا أم إغدادي قد مريا لها الشمي قالا وقالوخن يول سلاماتوتا قدانت إنا مريا جو يتكريه ينانت إنا جو رخاتي بسبارنا ماطي الأواهتي الخزماني الدستي ينزي صالح سلوتا قبني أمتنا أطريتها جو أطرت بيت نهرين جو سوريا ولبنان وإيران

امين. شما المغبيه جوبيل انقاتو خون خاجرغا من شتا وقديشه وهاجرغا همشا يبش متخرا بين الى خاربزا الدها برسقاله او انت الى بنيا الخبه سبب بمار الامار ايشم شيخه جو قيباليون 15 جرق التريسر 13 من يوخنن فقداني اللوغن أهلي مغبيتون خال أوخينا داخت آني مغبلي اللوغن سبب ليت خبا جورا من تآهت ناشا يول خيوتو من جيبت مغبي أختن إيتون مغبي إمبايتون مندي اتبقدن نوخن خينا لي قارن نوخ رجاواتي سبب ريجا لين طمودي تشي آوت مارو إينا قريلي لوخن مغبة سبب كل مندي شميلي من بابا جليلي اللوخن يعني خا جرقا ينتري جرقا شابيرة مغزوية لمارن إيشم شيخا قم تري البشن وزودا خبو شمال جورا قا أما إن إنا أما أطراية إن إنا أما مشيخاية إن إنا أما جو كل تيول قا كل تيول آها جرقا إي خاشق أبزي خا نيشا أدبت نهرن إيلي مر خداتي بهرانا قا أطراية خداتي خلانا قا أطراية خداتي برقانا قا أطراية أن تقريلي كل قا أطراية إلا وطام خبة جول بدنا أطراية وخيادة جول بدنا أطراية هيج خاجة لماصي آزي لقامة بوت هذا جارج او خبانه جارج مخبة خلدوخينا جارج لبن او صبيا مخلبة مارن ايشم شيخة مغبلة قاعدن

رابط ماش ميلان أهزمتا أمتنيتا أوغن بتسامو رابا زمرتا مهنيانتا إيوة رابط فاي أزخ لقاما شمان مغبي قارقاتوخن درغي شاخينو تقدا شاوا أبزي خشما مغبرياتي إيتناي أمتناي شوتا باي قبل كل درغ شاخينو تقداها شاوا من إد يوم تمانصر يرخد إشتا تريل بو إسري إشتا يرخد غزيرا خمشوشي با إديو إسري خا درغ شاخينو تا أيوانا شمشانا قدمي يوم تروتا درغ شاخينو تا إتجاسر أيوانا يوم الشبتا درغ شاخينو تا إتجاسر شمشانا يوم تخوشيبا درغ شاخينوتا شمشانا رابس با يوم تخوشيبا شمشانا يوم تروشيبا درغ شاخينوتا أبز شواسر شمشانا أيوانا يوم تلوشيبا درغ شاخينوتا اشتي اشتاسر كل يوم شمشانا يوم تأربوشيبا وخمشوشيبا درغ شاخينوتا شواسر أن تريمانا أيوانا يوم تروتا درغ شاخينوتا اتجاسر أبزي يوم أيوانا خالولارت استراليا وإلي شوي خاسنتا من دولار أمريكا هراب سباي من أودياتي التلمبياش جيرخ تغزيرا دوزوتا لتلمبياش أودياتي إيطاناي بس اتلن اودياتي اسريخاب اشتا يوم تخوشيبا يعني بر تري يوماني انطلا اسريخاب اشتا تريل بو اسري اشتا الى يوم تبتخت اتهول قد شما قد يشوتي مار يوسف يعني يشو ناطروخن اهول برقلا بخيلت مريا برديو بتشاري بنايا امرا يوم تخوشيبا حضرنا تري بانسات خا قا عمرت مطمئن خا قا عمرت ربان هرمز أنا تلي ماسي يطيلة أدرس ين لي ماسي آزي لطلم راديتا ين أطنابل ماسي آزي قطي تكيدة جو عمرت مطمئن ين جو عمرت ربان هرمز أطنابل بتبلطة ساعت خدسر قدمتا يوم تغشيبة إنا بتختا اتخول رشميتا إيمان تماتا توتانوتي مار ميل الزي مطرابوليطا وكل مشتعلانة أطرا بتبتخه هول ساعت خا تشوترا هدر نتا مرابة طولياتي خلياتي قيل سوري ما سيتو نازيتو من قيدنتا تاما هل ساعت خمشة اغاو تخيطة إيلا تريسر بشوة إلي يوم تخوشيبة تريسر بشوة تريل بوسر إشتا إلي يوم مسردة يمرخ لمسردة إناين إدوس إلي نوسرديل إيدت ألاها تريسر بيارخ تلتاسي ريخ أرباسر بيارخ تشوة تلايمان دون هزرة جو أمرة ربان هرمس وخولت أديسة تلايماني الرابع من ديانة حضرنا ابداها يومت مسردة بطلابنا من كلهم ورطة خرايلة بطلابنا من كلهم آتيتون شركيتون جداها يومت مسردة خاجخي تمضورا إنا اليومان باسيمة مرخوة لنجو أطرواتا مخ إراق أبانيا كركوك كمبا دورا بصرة موصل دخ أطراي أديوة أبداها يوما إيزي خيوة خاجي خيطة مدورا إن الدين يومانا أي باسيمة مشتعلانة وصياتة أمرانة شروكنا جداها مني أو تخطة خيطة إلى شوتا بيتا إسري خمشة بيرغت إشتا تريل بإسري إشتا أمبال اليوم تخمشوشي با قنطرن أطرا أطرايا مقرونا خمملة قد ليشانا أطرايا ليشانا إلى إيتوتا وإلى خستخصة من استخصة اتهيمانوتا بوت هذا بطلابنا كلهم آتيتون بتمقرونا آها مملة ميقرة رابي أميل غريب ورابي آدل دنو جو فيرفيلد 17 كينيو ستريت فيرفيل 2165
قصات إشتا برمشة يوم 50 شيبة إسري خمسة بيرخد إشتا مملة بلشانة أطرايا بطلابنا من كلن آتخ وشركة جداها يوم خلتانا دوزوت أدخا أو دياتي لآتي الهماشة نبلي بإيدا بس آزخ وشمخ ليبخ مني قشفة من دياني الشابيرة اختمدي تريسر بيرخا إلى يومت ومسردة هاو بريخا اللهم

شمیلن البرت منصور آهز مرتا مهریانتا شمان مغبه از اخلاقاما اخت بغزای وقت شل تیبل بلیجه لی بی اغزیتا و همزمتا باس طولت جدت اقلا World Cup 2026 World Cup إلى جو أغدانا مخيدة أمريكا ومكسيكو وكندا رح تقامايا برقلي طوليات قامايا برقلون جدن طوليات الشركة وأربي تمانيا تيمي من دن أربي تمانيا تيمي بلييوا التريسر دستي جد دستا التنجاو أربع تيمة أن تيمة أن أربع تيمة جتول خادستا بطالي موضة لطلان طولياتي بطبلطي تريدان قرمانة خرطة بطبلطي تريدان قرمانة جدني جل أربي تمانية بتبيشي إسري أربع تيمة إنا فيفا موديلة بتا بيا يوغا خدشا برسد قا خشم أترواتي بزودا خوطي جدن الطوالياتي تي ولاية قد أويلون اكسبيرينس رابا ومنتية قضاتي ومنتية جدة أخلا من دن اطلاتي متبلطي خرطة برشي من دن تريسر تيمي برشي تريسر تيمي بتبرشي تمانية تيمي خينت إنا قريمة دطلا بليطة بتمتيلون انبوش سباي تمانية تيمي انبوش سباي بتمتيلون من دين إسري أربع بتهاوي تليتري تيمي ومن دي دغزيلي أنا جودن الطولياتي دزوتا إذن وادنا خاقول ين إذن تازا شاروينا بطولتا رابا تيمي رابا جوانقي وادنا برشامنا صليوة القبالي براشنا قد امشيخة من نيلي ينزي مارا خيلي بتاوي بوش خلانا إن أنا رشما صليوة تخرن ماريا علا خامن دنت آوت هماشا يراشن سليوا إلى ميسي أبزي كريستيان رونالدو كريستيان رونالدو إيمن تأود قول ينشاري أورجو جو ساحة الطولت جدة يراشن سليوا بوت هذا همشا يخزخلون إيمي قول مار الكريستيان كريستيانو رونالدو قد أنا إيوان كاتوليك نايا وهم ششر ماري أهلاها اتيوي لآم وهوتا اتطولت جدة أقلا مار أنا هم شيازن الأمرة ششر ماري أهلاها اتيوي ليوي لقاي برشاتي وخمي لصلامة اتهل أدية زودة من أربيشن لي إن طول لي وخيلان اللي بطولته وبرخته بوش من جوانقه خينه اتقينا بسورة منه بصناشنه خمشة صارشنه ما رأانا ابجاني شوقلي منتين جدا عقلا إنا مودي ببشيطوتا بهأمانوتي بمريا علاها سبب مريا علاها قم يولي خيلة بوت هذا أنا بشكاري وقا مريا لا هماشا اتيوي لصلماتوتا يوي لخادوتا يوي لخبا مارا بابي قمالبلي قد هماشا آون ياوا يعني غمودي يعني آون هيرانا مارا بابي قمالبلي أنا إذن إتلي زوزي ماسن هيرن بوت هذا أنا هماشا يشركن جو هاي رياتي إنينا جو أطري ين إنا جو أطرواتي خيني هرديتن تا يهمني بمزمورة أمو شوى قمايا
بمارلي بشكاروخن يا مريا لها طاوة هل آبت إيوت رخمانا أمي يعني هي أول خناشة مليونير إلي قتلي وتيلات ورابة زوزة إينا هرب ديزنتا ليلة رخام مريا لها يعني ألاها يولي أباهم يولي هروية لقربة مريا لها قوت هذا همشا سلامت إلي فناشا أيضا مريا لها يا وخيلي لا جارج جارج آتن برتلت بالو من ألاها سب ألاها شمد يوت خيلانا ألاها بش خيلانا إلي منه أتخذي أم دي خارايات أمرنا بدنا طواليات الجتة أختبري أن إنا تريسر جروب تريسر جروب من دنة تريسر إنا أربي ثمانية تيمة تريسر جروب كود جروب إيت نجاو أربعة تيمة أن أربعة تيمة بطالي مو دال طلع طواليات كود تيم طال طلع طواليات بطلت يتريغ البعنة يا بنو هنا دي رزالت دنا طواليات بلطلون اختانا جتيوي والي من شاريت بغزاين وانا طواليات قمعي اي طولت قمعي تا ايوا مكسيكو وجنوب افريقيا مكسيكو الى تري افريقيا زيرو اي طولت تري ايوا كوريا الجنوبية ويلا تري تشيك ويلا خا اها جروب ون جروب بي اي جروب اي جروب بي قطر وسويسرا ويلون خابيخا كندا وبوسنا وهرسك ويلون خابيخا جروب سي برازيل ومغرب أو موراكو ويلون خابيخا هايتي اسكتلندا هايتي سيبر اسكتلندا خا جروب أربعة دي إيوا أغدان مخيدة أمريكا أربعة برغواي خا تيم دتري ايوا استراليا وتركيا استراليا تري وتركيا زيرو جروب نمبر اي جرمان شوا كوسترا كوراساكو ويلا خا اكوادور طولة من كود ديوار كود ديوار ويلا خا اكوادور زيرو جروب نمبر 6 اف هولندا تري يابان تري مدري هر اي جروب سويت طولة من تونس سويت ويلا خمسة تونس ويلا خا جروب نمبر شوا انت الى جي بلجيكا ومصر خابي خا إيران نيوزيلندا تري بي تري جروب نمبر اتش جروب نمبر 8 إسبانيا ورأس الأخضر زيرو زيرو سعودية وأوروغواي وان باي وان درو جروب نمبر اي اتوتسا فرنسا طلا سنغال وان إيراق ونرويج نرويج أربعة إيراق خا جروب نمبر أسرة جي أرجنتين تري جزائر ألجيريا زيرو نمسا طلا أردن خا جروب نمبر خدسر برتغال خا وكونغو خا تريسر انجلترا اربا كرواتيا تري بنما زيرو غانا زيرو شمانو غبي ان ايوا طولياتي الدها شوء وابزي طولياتي بتازي لقامة طولون اديو اربع طولياتي ينتري بتري طولون بتشوء بتايلة مدري بتيوق لخون ريزال اها ايوا فيفا أولمبياد دولت جتة أقلة تري ألبي وإسري إشتا يونايتد نيشن أوف أمريكا

0: Shaman will be Aman Ile Shamasha Isa Israel Potros, Yuhamamla Araba Nehniana, Kabulukhena Shamasha and Prescala Turaya.
1: Bashima
0: Raba Priya Karawa Shena. Shamasha Alhawa Pardon.
1: مخب شمانه رمشد ماره هابريخا لاخون اديو بتهم زمق بغدا عجيبوتا قرطا فشلا ودتا بيتخاناشم هم نفشيطا الدانت ملكوت الخمتة طلب لخا ملكة من اللانت ايطا بخايا وجو قطرة من رقاته قد كتوتا لقبتا اوخون كي هبينيتم بيه هانو ديني خددتا ان هاويل اوخون هيمانوتا مغدن دكتت خردل بتأمريتن قاداها طورة شاري مخا بتهاوي اكتو تلقمت قيباليون شواصر من جرقة اسري هل جرقة اسري خا بطلابي وخ من نوخن اها طورة بغزايتون هاج مشنية من شوفة بيوخن ان لم صيلوخن كلوخن بتبيجيتن جنجر قطيبة اخن واتن خطواتن دن دكتت خردل إلى آي برزرع بوش أرطا كي فيش زريتا إينا إي من جروسا كي خويا بوش قرطا من كل يرقى وطيرت شمية كي طرسي قلنا جو باوانو وشاري طلانياتو ريشت اللانة إيطا مرق ملكة هلن دانا مهلة قطلاتا يوماني بتيونوخن جوا آها نشان قد آجبوتا بالبيشة مكملتا بيك در مشتعلانة ايتا القليتة بركلة صوليلة قامارة قد بيشة ودتا آها آجبوتا قد خازي وحملني أن خمبة قد آت إيوي خالها الشريرة بريانة شمية وأرقى وياماتة مارد كل بريتا بيوانة خيلة قاب مهمنو لفلاخ الواده كل قصد عجبوياته مختمره برونو خسوغل مارا إشمشيها قتل ميدو كل من دي طلبيتن من بابي وهمنيتن بتشقليتن بتأوديتن عجبوياته بجدوره من دنه ويده من آلا إيمن بدماخي لريشة إيطا بغزايره خخزوة شميانا بمارقاته قوه شادر كزخاناشا خيطان الصولي بخايل قلن دكتا إيداك آها نشانقا بتبائش ويدا قملي ريشة ايتا وطلب لي من تريكاني آزي بييلة لداها ناشا بتبائينا أن تريكاني بيداها خيطان الصولي بتطابل مني آزل وثابق بيت مشتعلانة ايتا مخ قداني مسكينة مرة مارلي أنا ليه من خشيحة آذن ديوانة قد يشوته مرفاطر يركز خارطة بياشي للمجبور آذل مخبوك دعم أنا شمسكينة خيطان الصولة بيوارلي بصدوطة من خبتة ومكبتة ريشة ققدرة وإقارة مرفاطر يركز بدرايل شلامة بن شاقل إيداد ودخي من برتهم زملة قد يشوت بد أحوالطي بطلاب المنت آها أجيبوتا فيشا مكملتا كيدافة آها مسكينة مرة قد يشوت أنا خناشا خطايا من كل جاني خطيتا له ليه ما صن آها أجيبوتا تعودنا

0: قد يشوت بر ان ات خطايبت اها شكر خجيبة بين اها من دي باشويدة بيوخن اها ناشا بصدوطة بمار البصلاوة توخن بتهويا اها عجيبوتا يولي خبرة مرفاتر يركز ملكة خنفة فيش شابتا اها عجيبوتا ملكة طلب من وزيره مريزي اخدا مشتوتا جورتا قرب الداطورة تاج مشنية من دكتور خائقارة دورة فشلن مية الريشة ايتا وطلانو دكتت مشتوتة وعمي اها ناشا خيطان الصالح جميل ملكة وهوزيرة وخدرية من ألما تنديكا بركلة اها خيطان الصالح قرب الداطورة وصوليلة وبربلة بيت آلها ومار إشمشيخة فالشنية آها طورة من دكتب قد خازي أن خمفة وهمني بيت خيلوخ جبارة مصيانة كل شمتي تالي تقدشتا صلاوات دن قديشة بطلاب منوخ يا طورة شانت من دكتوخ من ناقصتن بهواي لغداق جردبولي رابا خيلنتا خالير بغزايل هاوخينا آها طورة بياشل الشنية من دكتة بيتهايل ملكة الكس قديشوتة مرفاتر يركس بدوات الإيدة بمارة هوي برختة آها إيمانوتا قاتوخن خوشن عازد إيتن لبلاخة كل من ديت بيتن إن أرخب داها ناشب شيطة ويلا آها أجيبوتا بس إن أنت قديش طلبي من آلها كهمني بيه متعجبات بجقور من دن بتهاوي قديشوتي مرباطر يركز نبلي عمل داها ناشا خيطان الصولة القليل الخود قنباطر داخي آها أجيبوتا بيدارو آها مسكينة مرة ليون أنا بيدو إلا بخيلة آلها ومارا إشم شيخة بصلاواتوخن مرباطر يركز بماري لصلاواتان أدية شغل الخاقيبة آت مودي بليخيوت مودي كيفالخت مودي بليخيوت جو خيوخ دا شك آها ناشا ليبويت جالت وحمزم كل من دي إينا بوايلة مجبر جو البوقار قلتشوته آخيطان الصالة مرة كل من دي كي قالنة من فلخاني شبت الصالة دناشة كي قلنة تواصل معنى خاصة ما كي يبنى قاناشة مسكينة ويأتوم أربلياتي وسامة دتري كي يبنى قائطة وسامة طلاطة كي هاوى قخيوتا يوميكا قد يشوت مرة آها الليلة خامن دي معجبانة من سبب رابع ناشيكي أو ديلي مو دي خينا ومو تليخي دو خيوخ آها خيطان الصالة مارت خاينيو قد يشوت قنباقر آت خاينوية ين سميته قدانت يعني خيوتوخ خيطان الصالة مر فرفولة من بيوخ يا قديشة أها سر شوق لقاتي إلى خامندي فرسو فائد إش لبيدة مجبور تقالي سر داها عينة وحدخة مرة أنا خايومة في بنوا جوخة عالولة لبلاخة بشولاني بتيوم عيد تي لغدا بختة خمتة مرملة أقل وقت شلخن صاولتو وخيطنوا من ناقصا آها عيني مبلة الأقل وخطيري بلبي هربي دانا شتلي سكنتا خريطالي آها عيني متاريخ الأقلاتي ومريطالي من سبب خري خبرانة فاروقا إيشم شيخة إيكت بيماري لكتاوة قديشة مرقس قفاليون قطة جرقت أربي إشتا هل جرقت ما نصر إن أينخ مكفراله خرطلة ورطيلة منه بصفاي لقاتو تقود أورة الملكوت الشمية خائنة من اتلوخ تري اينا تيش تروبيا جهنة نورة الديشوتي مرفا تريركس املي قمنا شقلي قم بارخلي من ربروني قرتي لآها هيمانوتو معجبانتا خوش بشلامة آها من دي هيتش خاناشة ليلي بيتو ومريا بارخلوخن وهابت الرابة والسيمة أم خب الإيقارة
1: أود باسيما رابا شماشا إيس أسرائيل بطرس الدها مملة باسيما مليا من خبة من عجبوتا من خبة مارني شمشيخة وأدخى همانوتا خيلنتا دوزوتا رابا شاتون خزت لا إلا بيخشمناشا أي مهمنة من كل تلبين باسيما رابا
0: خبة إقارة قشبت آلها ومارني شمشيخة شوفها شم قديشة
1: آمين
0: مريا
1: بارك الله فيك
0: بدي مرة بس يا كل إقارة وش مكينة
1: شينا مريا من أخون بيتن سورة خبرانة ديفيد جيورجيس شماشا وزمرتا وهاوز جيورجيس نيقول أوادخ شو كان قا شماشا ديفيد جيورجيس بني بيتا وأمو إسرائيل بني بيتا أبزيقا شماشا إيس إسرائيل بني بيتا

برنامج طلابة باسيمة خبران ده زمرتا أبزي قال باسيمة مهنيانا ات جورجس نيكولا أنسخ لقامة بخرزة شمان مغبة يوم طروتا قدمة جو سويسرا أطر سويسرا بجمي إيراناية وأمرشاية خد تجبرتا ات باكستان قد متي نقزة تمشليت بلانشا هل أبد بيلت أمريكا وإيران تامت أربسر نقزة أن نقزة بتهاجيلون أم إغدادة وبارو بتشالة بلانشا إنا هجاية أدن نقزة بتأوغة متخد اشتيوماني بر اشتيوماني إن لا تسقطنا الكلنا نقزة ماسي خدش يومان خينة أمتي من دين نقزة إيوة إيران جارت شلمة القانون تيوي الآية جارت لا ترسى بومبا يعني إلى نووي أبزي لا ترسى صاروخة ماطي رخقة بالستية أمريلون أبزي لا صندق رهيواية أنت إنا جو سوريا أنت إنا جو لبنان جو عراق جو يمن ين أطروات خينة اتأوي درقولة أطروات اتجاني أخ بغزاي حزب الله جو لبنان بلاشلة بتخاطرة إيران درقولة إسرائيل إنا جو لبنان مياتنا خزمان ودستو هدامة حزب الله بتخاطرة إيران وأنا إيش من دي ليقاني من داها بلاشة بود هذا أخنا نهماش صلواتا إينا متمري عليها مجلة نورة من جيشولة وطروات هرديد أنت أمريكا متيت إلى خاز جدة أو أنت إلى توم باراك إت إلى هذه يجو أطرة إراق بطخش للبغداد تقلي بمشتعلانة هذه بتباقلي بمشتعلانة قرداية تقلي شين وشلامة جو أطراء العراق وأبزي وزر برايوتا إيران أرقشي بتآزل الروسيا بتمبرم قاتي إيش نمطايا أن دوراشي إينا وادي من أمريكا رابس باي

بس باي از خلقه ما بي خرزن شو مانم غبه وقار قطوخون دخ آت آوت خدية دو خيوخ مبيت آوت خدية دو خيوخ مارتن تاما تاما اتن شوان اقزي قد آوت خدية دو خيوخ من دهن شوان اقزي مارا ام دي قاما يا لا سانت قناشي أبن خشبناشي همزمي الله ين أجزيله لا سانت له شغله شغله أم جانو بتعلم له جانو لا قيمة همشة تخمونة إن تلو خا بروبلم خا مشكلة خا أودوتا لا تمم لا لا أسري أربعة أو تخمونة بليل لا بطلايا لا بدماغة تخمونة بيو يمرقش بشتاية جيقارة يمشقالة شتيتا خشوت يعني بيو ماسط منشت أومدت إيلة أومدت إطلاع ما رخيب شيطوتا چمت أوت اللايا إن رخيب شيطوتا بغزايق ناشي چما أتلون بوزيشن خيلانة بطاينة لدرغة وزيرة بطاينة مليونير واينا إنه بغزاي خمزو من الناشي بشيطوتا سبب مشيقة بشيطة بارا أم ديخينا هرخشو آتن تاتيلو خير تلسبرتا فآود بسبارا مريا لها بتيولو خمشا خامن دي تاتن ليود بسبارا ومدت خمشة ما رهير قناشي بمندو تمايوتة اتلوخ هيرون اخمسيتوخ هير سبب مريا لها بتهيروخ ومدت اشتا ما رشوق ويا برسمتة الباتو ويدن بلاطة مبيتا وبن اوي لبو خدشب شيما ان اوي لو خدشما اهوالاتم بشماني إن شوق ويا برسمتة الباتو لما غزي قد آت ايوت بشيما ين آت ايوت سقيدة أم دي خرايا مارا لا قطت صلواتك قناشي قمشي خاي قناشي تقين سنيقي الصلواتك شمغ جليانة جندو وسامي يوئل

Rabbi Spashmil and Juliana Jindu, Uahas Varta, Ansami UL. Etlan Khaz Varta, Wadukshuchana Katochen, Shamanam Rabbe, Ein Ile Zmertet Iwan Agassi, Ahas Marta Tloptola Arthur, Wadula Shuchana Kababo, Yohanna Karabai, U Yohanna Badal, U Yumo Rosa Badal, Ubzi Echnan, Wadukshuchana. خاتوخن وادوخ شوچانا قباروتا يخابر زيا وادوخ شوچانا فيكتور وخاتم بيرا وبنونه ميرنا ومينا وبزي قمي قرت اجنس ابراهام ولسن ابراهام وزي وادوك شوچانا قا وزي وادوك وزي وادوك شوچانا قا يوسف شندو وويلت ملهم وزي وادوك قا فيكتوريا سايمون اينت الى منشيتن للم خايا تليفون وزي قمرلين قليتا وقا ايمات شابو حبيب بن يامين وخلود بن يامين قالنسن زيا وبزي وادوخ آها زمرتا شوچانا قا جينا بابا نور آتور بنا نور وفيليب يوخنا أميرة يوخنا وبزي آها زمرتا وادوخ شوچانا قا فريدريك أوراهم قا جيورجس جيورجس وبرناديت ونينوي جيورجس أبزي إليشوا هاجي ناتن هاجي شميرا يونان وميرنا وأيدن وليلي وليانا وأوسكار أبزي مارلي رول وتولي بني بيتا أشمخ إيوان أغازي

الرابع صباع شو ما نمقب از اخلاقاما خينا اتلنا شو اما غوبنا شمي شماني يو الودي شو ابدي شو جانيت ابدي شو از مرتب تضغل شو چانا قاتيوخون يوليا داودي وانابيل داودي وبزي بيترس كرمبور از مرتب تضغل شو چانا الإقاروخون سياتة أمرة ربان هرمس أمرة مات مريم مرجي وريس مار بطرس بولس أبزي شروكنا أمان جدا هزمرتا ويلة ملهم يوسف شندو نهرن ديفيد وشماشا إيزاك أبزي أني أمان إنا بجدا هزمرتا وشلوهن شمانت إيتم بشمايا اهز مرتبط دخل شوچانا قطوخون

0: Hello.
1: Hello.
2: Hello,
1: Shane Alainan.
2: Alfred Mansur.
1: Alfred Mansur, I'll be Alfred Mansur, Shane Alainan.
2: That's it, Spire.
1: Thank you, Pak at Al-Hawit.
2: Okay. كنجام السمبوزيوم ليل بريقة ولكتر قامة يودنا نسري بيالخا سري بخمشة ديت لنخاخينا خمشة صب شوة هو إلبس ليشانا تورايا داخل كمبيوتر يعني تشات جي بي تي مصر قد أدالي ريكيجنايز وبوش حسناي قد ما سأل ليشانا يعني دابش دايم من الهل الآبد بضال داخل ليشاني هدية مثل فنقو دا كمبيوتر قو جوجل إلى تشات جي بي تي قو اي اي اللي يودا دا ركيف ناسي طبا لشان ديان أغبضاية إيتا وأمتا بكنا رابا رابية من دا قتلا بالتعاطر بالأدية قد آلي شان خير بيلبخنا قد خير مدرفة ترمط لماشنة اللي قتلا قد لا أزلتان قد دخل بيتلا خالك تريم 15 بشوة
1: 15 شوة
2: 15 شوة يمتر بوشي بيلة بشتو بلقي بطلابخ من ناشتين مغوبة لخا ليلة شرط إلا قيا كاوت ملشنان كل خابر ماشا ما سألته شرك سبب تاو رابط ديسكشن تاق ما سخ آمن دي ودخل من أودا لبتاو خا أرخص باي بروفيشنال فكل خا تخمنتا سورتا جورتا بيش قبلتا أجمعصخ كلهم بلخ من أودالي قد آدي شان أزلقنا فإذا 15 شوة يقرأ روجر بخشان رابنا شرطيلة
1: جيتاريست
2: وإلى رابد ماثماتيكس يمقرأ آون بتيول لكتشر صوت إشتو بلقي 15 شوة جو آوانة إيدن أخنا مشارخ صوت شوة يعني قائد يعني لا أقل خوضات دخيفة بطلابخ من كل خانة برصوبة لخبة وبيشرك يو الانبوت ديو رأيانو بليس فاشتو بلجي هاوي تاما اتلن ناسي اودي ريزرفيشن يما بريقة شوتا بوتا ينقى ايميل ينقى ثرو فيسبوك اتلن ناسي كله اني انا مدي يعني اودي ريزرفيشن
1: وبصي مخبري قديو غزي
2: آت
1: إتخامن دن بسي مرابا إقارن يورا القطاخن التليفون لي بلو خي رابي ما ألفريد
2: كان مخبري قدي صفر أربا خاطلا اشتخا اشتا اشتطلا أربا 0413-616-634
1: رابا صباح بسي مرابا قداها منهرت تليوي قالن بتبتخ من قالوخن قدني أما أتراي بشماين اللهون ألدن مردوت خرز مردوت ناي ثم شو مقرويتهم أيتم بسيم رابا
2: وجاش غزي أنا ما شوي دن أربوشي باق خطيت قد أتعود مشركان
1: بسيم رابا طنان بنتهم من نقارة ماريا بارك الله ماريا بارك الله كمان مغيبة أهيوة يقرأ ألفريد منصور من شوتا بوتا أنتوريتا استرليتا

شمان مغبي هلا خبيتاخ الختامة خرزن اتلن هي مري عليها خطبلهم خشمة طنيات باسيمة أم خشات الداه خرزة هل تبقى بيوهن شموع بيتاني اللي بمان قاتوهن مريا بارق لهم مريا شاوة أموهن هم عشاء جو كل خادويات آويتن أنا مغبانهن يسيب السرجس مرخطان داه خرزة خبي إقاري قاتوهن رابيلة خيو أمتا طريتا أجتن باسيمة أم شوقيتن أورغ جبتواتوخون متقترات عطي بوشم بشينا يوسيبوس